ثاني كاس نرقص الدوحة حقو قرد وفون يما اين ادد ونيتت كبرت في اللزق صنت روخت نغيت قلت حيت

ضيق على خير حنقري ديفك الرضيع اي غيس فلي دون واش نبدا دي ديك فرا اين اتقنت وكوانا اوين ايقزك تسننتيني ابن حنكي يا ويكي ديال الملك الارنا اقلنتي ويتوريد فلتي بالارواح يا اخي ادقتي يا حرى الله اخي

طلعت سيدي ربي تايرينو في كينوس كيف توسي غيكا كينوس كيف تنسرس كينوس وزيد يا يوفا انا مسمار اجسي لاجل اناس هيور ياد الايوف يا تراسي جليات تين الناس البزاوي اختاري سقمرا ايا نزيد تسواني الشيء تنحدو جري اي غيخ الفربي تاكري تاريز قال انت تضنحت اسانه اتيا وجراحة بيبا

العيون نحيو الأشجارات اللي قورني نسعغي توقع في سر اللي بلاد قور يا غيات تسانو تشدر زونكي سيزري السيف إيقان وإن غا أزاوات نقرى المحب تطار.